عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واعتدلوا أقيم صفوفكم. صفnya diluruskan dan dirapatkan.
1: الله أكبر.

الله أكبر. السلام عليكم. اللهم صل صالحين أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.